0: يلو يلو
1: كوتونو
2: ابو مكالافي
1: بورتو نوفو
2: افرانكو
1: زي
2: اي سور لي زاغيغي
3: راديو توكبا
2: او كور دو بينا